0: كانت مومبي المنتم درجة أني الكازيكا لقوية دافيد جيتا Just the way you are إذا زيدي كادن سام إمادو مش دافيد يتفايد باراتوم نمون مغنت بيتسيكي فالا ميتنا
1: Hey what's up it's David Guerin